والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيئة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته

0: ايوه ايوه كرجا
1: ايوه كرجا كرجا
2: راديو RRI جاكرتا موسيقى اندونيسيا dan selebritis terexis

0: حفرة حسن وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.